0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق

يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر تحيا سنة.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar di Roja dimanapun Anda berada. Kembali pada kesempatan malam hari ini kami hadir untuk menemani Anda semuanya dengan bimbingan dan pelajaran bahasa Arab, ilmu alat untuk bisa memahami dinul Islam ini dari sisi bahasa, dan kita bisa memahami berbagai macam hadis-hadis Nabi dengan kita bisa menguasai ilmu alat ini. Semoga Allah mudahkan. Dan langsung dibimbing oleh Ustadz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor, untuk melanjutkan pembahasan lisan Arab yang keempat. Dan bagi Anda yang turut serta berpartisipasi, silahkan di 0218236543. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa jaga kita, berikan kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga pahamkan kita tenang di dunia Islam. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kepada Ustaz yang persilahkan. Faleta fadal maskuran majuran ya Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para ikhwah dan akhwat Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor dan para pemirsa TV azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab dasar. Kita sudah sampai wahda yang kelima. Wahda salisah, wahda ketiga ya. Wahda pertama, wahda kedua itu sudah kita tuntaskan. Dimohon kepada peserta yang ada di masjid maupun para pemirsa, di mana kaidah di dua wahda itu merupakan kaidah dasar yang sangat penting yang harus kalian kuasai. Tapi alhamdulillah insyaallah itu mudah ya, tinggal antum murajaah. Nah, selanjutnya yaitu wahda as-salisah, unit yang ketiga. Ya. Sebagaimana biasa ada hiwar ya. Ada hiwar berkaitan kaidah, kemudian ada jumal mufidah. Lebih stressing lagi pada jumlah mufidah, kemudian nanti baru masuk kepada kaedah ya. Kaedah aja al-asma al-ma'arif ya, isim-isim ma'rifah. Taib. Taib, naqra'an al-wahdatus salisah.
3: Al-wahdatus salisah.
2: Kaifiyatul umrah.
3: Kaifiyatul umrah.
2: Al-qismu tsani.
3: Al-qismu tsani.
2: Assalamu alaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Ustaz, nuwasilu kalamana ya ikhwani anil umrah.
3: Nuwasil kalamana ya ikhwani anil umrah.
2: Tafaddal ya Ustaz, barakallahu fiik.
3: Tafaddal ya Ustaz, barakallahu fiik.
2: Al-an nuridu an natahaddasa an kayfiyatil umrah.
3: Al-an nuridu an natahaddasa an kayfiyatil umrah.
2: Al-an nuridu an natahaddasa an kayfiyatil umrah.
3: Al-an nuridu an natahaddasa an kayfiyatil umrah.
2: Wa hiya an taghtasilu fil miqat.
3: Wa hiya an taghtasilu fil miqat.
2: Au fi maskanikum.
3: Au fi maskanikum.
2: Wa tatayyabu.
3: Wa tatayyabu.
2: Thumma tadhhabu ila al miqat.
3: Thumma tadhhabu ila al-miqat.
2: Wa huwa dhul hulaifah.
3: Wa huwa dhul hulaifah.
2: Li'annakum minal madinah.
3: Li'annakum minal madinah.
2: Wa ba'da wusulikum ila al-miqat.
3: Wa ba'da wusulikum ila al-miqat.
2: Takhla'una kulla ma talbasunahu minal qamis.
3: Takhla'una kulla ma talbasunahu minal qamis.
2: Takhla'una kulla ma talbasunahu minal qamis.
3: Takhla'una kulla ma talbasunahu minal
2: qamis. Wassirwali.
3: Wasirwali
2: hatta tubani,
3: hatta tubani.
2: Watalbasuna malabis al-ihram,
3: watalbasuna malabis al-ihram.
2: Niyatil umrati fil qalbi qailin, biniyatil
3: umrati fil qalbi qailina
2: labbaik Allahumma labbaik Allahumma umrah
3: labbaik Allahumma umrah
2: labbaik Allahumma umrah
3: labbaik Allahumma umrah
2: thumma tusalluna rak'atain
3: thumma tusalluna rak'atain
2: wa ba'da dhalika tarkabuna as-sayyarah
3: wa ba'da dhalika tarkabuna as-sayyarah
2: awil hafilah
3: awil hafilah
2: thumma tulabbuna bi rafi'is sawt
3: thumma tulabbuna bi rafi'is sawt
2: labbaik Allahumma labbaik
3: labbaik Allahumma labbaik
2: labbaik la sharika lak labbaik
3: labbaik la sharika lak labbaik
2: innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
3: innal hamda wa ni'mata lak wal mulk
2: la sharika lak
3: la sharika lak
2: hina tataharraku as-sayyara
3: hina tataharraku as-sayyara
2: wa tukthiruna at-talbiya
3: wa tukthiruna at-talbiya
2: wa dhikra wa du'a
3: wa dhikra wa du'a
2: khashi'ina lillahi 'azza wa jalla
3: khashi'ina lillahi 'azza wa jalla
2: wa la tukthiruna al-kalama alladhi la fa'idata fihi
3: wala tukthiru al-kalam alladhi la fa'idata fihi
2: hal fahimtum ma bayyantu lakum fahman jayyidan
3: hal fahimtum ma bayyantu lakum fahman jayyidan
2: na'am fahimna tafaddal wasil ya ustadz
3: na'am fahimna tafaddal wasil ya ustadz
2: hunaka muharramatun yajibu 'alaykum tarkuha fil ihram
3: hunaka muharramatun yajibu 'alaykum tarkuha fil ihram
2: wa hiya awwalan
3: wa hiya awwalan
2: labsul makhith
3: لبس المخيط
2: وثانيا تغطية الرأس بالطاقية أو الإمامة أو نحوهما
3: وثانيا تغطية الرأس بالطاقية أو الإمامة أو نحوهما
2: وثالثا التطيب
3: وثالثا التطيب
2: ورابعا إزالة الشعر من جميع البدن
3: ورابعا إزالة الشعر من جميع البدن
2: وخامسا
3: وخامسا
2: تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين
3: taklimul azabiri minal yadaini awirijlaini
2: wasadisan
3: wasadisan
2: qatlus saydil barri
3: qatlus saydil barri
2: liqaulihi ta'ala
3: liqaulihi ta'ala
2: la taqtulus sayda wa antum hurum
3: la taqtulus sayda wa antum hurum
2: wasabi'an
3: wasabi'an
2: aqdun nikah
3: aqdun nikah
2: wasaminan
3: wasaminan
2: aljima'u awil wat'u
3: الجماع أو الوطء
2: وسنواصل غدا إن شاء الله لأن الجرس قد رن
3: وسنواصل غدا إن شاء الله لأن الجرس قد رن
2: طيب تفضل من يقرأ
3: الوحدة الثالثة كيفية العمرة القسم الثاني السلام عليكم
2: كروا نعم
3: السلام عليكم
4: السلام عليكم
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nuwasilu kalamana ya ikhwani anil umrati.
5: Nuwasilu kalamana ya ikhwani anil umrah.
3: Tafaddal ya ustaz, barakallahu fiik.
5: Tafaddal ya ustaz, barakallahu fiik.
3: Al'an nuridu an natahaddasa an kayfiyatil umrah.
2: Al'an nuridu an natahaddasa an kayfiyatil umrah.
3: وَهِيَ أَن تَغْتَسِلُوا فِي الْمِيقَاتِ
5: وَهِيَ أَن تَغْتَسِلُوا فِي الْمِيقَاتِ
3: أَوْ فِي مَسْكَنِكُمْ وَتَطَيَّبُوا
5: أَوْ فِي مَسْكَنِكُمْ وَتَطَيَّبُوا
3: ثُمَّ تَذْهَبُوا إِلَى الْمِيقَاتِ
2: ثُمَّ تَذْهَبُوا إِلَى الْمِيقَاتِ
3: وَهُوَ ذُو الْحُلَيْفَةِ
2: وَهُوَ ذُو الْحُلَيْفَةِ
3: لِأَنَّكُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ
2: لِأَنَّكُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ
3: وَبَعْدَ وُصُولِكُمْ إِلَى الْمِيقَاتِ
5: وَبَعْدَ وُصُولِكُمْ إِلَى الْمِيقَاتِ
3: takhlauna kullama talbasunahum minal qamisi wasirwali hatta tubban
2: takhlauna kullama talbasunahum minal qamisi wasirwali hatta tubban na'am
3: wa talbasuna malabisal ihrami binniyatil umrati fil qalbi
5: wa talbasuna
2: wa talbasu
5: ihrami binniyatil umrati fil qalbi
3: qailina labbaik allahumma umrah
5: قائلين لبيك اللهم عمرة
2: نعم
3: ثم تصلون ركعتين
5: ثم تصلون ركعتين
3: وبعد ذلك تركبون السيارة أو الحافلة
2: وبعد ذلك تركبون السيارة أو الحافلة
3: ثم تلبون برفع الصوت
2: ثم تلبون برفع الصوت
3: لبيك اللهم لبيك
2: لبيك اللهم لبيك
3: لبيك لا شريك لك لبيك
2: لبيك شريك لك لبيك
3: إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك
2: إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك
3: حين تتحرك السيارة وتكسرون تلبية والذكر ودعاء خاشئين لله عز وجل
5: وتكسرون تلبية
2: والذكر ودعاء خاشعين لله عز وجل
3: ولا تكسروا الكلام الذي لا فائدة فيه
2: ولا تكسروا الكلام الذي لا فائدة فيه
3: هل فهمتم ما بينت لكم فهما جيدا
2: هل فهمتم ما بينت لكم فهما جيدا
3: نعم فهمنا تفضل واصل يا أستاذ
2: نعم فهمنا تفضل واصل يا أستاذ
3: هناك محرمات يجب عليكم تركها في الإحرام
2: هناك محرمات يجب عليكم تركها في الإحرام
3: وهي أولا لبس المحيط
2: وهي أولا لبس المخيط
3: وثانيا تغطية الرأس بالتوقية أو الإمامة أو نحوهما
5: ثانيا
2: تغطية الرأس بالتوقية أو الإمامة أو نحوهما
3: وثالثا التطيب
5: ورابعا
3: إزالة الشعر من جميع البدن وخامسا تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين وسادسا قتل الصيد البري لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
2: وسادسا قتل الصيد البر لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
3: وسابعا عقد النكاح وثامنا الجماع أو الوطء وسنواصل غدا إن شاء الله لأن الجرس قد رن
2: طيب تفضل من يقرأ
6: الوحدة الثالثة كيفية العمرة قسم ثاني
2: كيفية العمرة للقسم الثاني نعم
6: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: نواصل كلامنا يا إخواني عن العمرة تفضل يا أستاذ بارك الله فيك الآن نريد أن نتحدث عن كيفية العمرة وهي أن تغتسل في الميقات أو في مسكنكم وتطيب ثم تذهب إلى الميقات وهو ذو الحليفة لأنكم من المدينة وبعد وصولكم إلى الميقات تخلعون كل ما تلبسونه من القميص والسروال حتى التبان وتلبسون ملابس الإحرام بنية العمرة في القلب قائلين لبيك اللهم عمرة ثم تصلون ركعتين وبعد ذلك تركبون السيارة أو الحافلة ثم تلبون برفع الصوت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
5: حين تتحرك السيارة
6: وتكثرون التلبية
5: والذكر
6: والدعاء خاشعين لله عز وجل
5: والذكر والدعاء وخاشعين لله عز وجل
6: ولا تكثروا الكلام الذي لا فائدة فيه
5: ولا تكثروا الكلام الذي لا فائدة فيه
6: هل فهمتم ما بينت لكم فهما جيدا
5: هل فهمتم ما بينت لكم فهما جيدا
6: نعم فهمنا
5: نعم فهمنا
6: تفضل واصل يا أستاذ
5: تفضل واصل يا أستاذ
6: هناك محرمات يجب عليكم تركها في الإحرام
5: هناك محرمات يجب عليكم تركها في الإحرام
6: وهي أولا لبس المخيط
5: وهي أولا لبس المخيط
6: وثانيا
3: تغطية
6: الرأس بالطاقية أو العمامة
3: إمامة
6: أو العمامة أو النحو أو نحوها أو
5: ثانيا ثانيا تغطية الرأس بالطاقية أو العمامة أو نحوهما
6: وثالثا التطيب ورابعا إزالة الشعر من جميع البدن وخامسا تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين وسادسا قتل صيد البر لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وسابعا أخذ النكاح وثامنا الجماع أو الوطء سنواصل غدا إن شاء الله لأن الجرس قد رن
3: أحسن نؤتي فرصة للمستمعين.
1: طيب إخواني في دين أعزكم الله pemirsa dan pendengar radio Roja yang ingin ikut berpartisipasi dan juga membaca nas yang terdapat di unit ketiga Al-Wahdatul Thalithah, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Bisa dilihat, dan bagi yang belum memiliki buku bisa dilihat juga di layar kaca. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah.
7: Ya, na'am.
1: Di Solo ya, Umma?
7: Ya, di Solo.
1: Masya Allah. Tafadhal. Tafadhali.
7: Belum kelihatan.
1: Iya. Belum kelihatan, taib sebentar.
7: Taib, kaifiyah umrah, ya.
1: Kaifiyatul umrah, sahih.
7: Kaifiyatul umrah. Kalian. Pak Ustaz, assalamualaikum. Atulab, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nuwasilu kalamana. Kilamana? Ya ikhwani, kami umroti atulat tafadol ya Ustaz. Barakallahu fik. Pak Ustaz, ana nuridu an natahat data an kaifiyatil umroti wahiyya antal tisilu fi mikoti au fi
1: maskanikum
7: batatoyabu tuma tarhabu ila mikot wahuwa zul ulaifah li annakum minal madinah bapak tahu sulikum ila mikoti
1: takhlauna
7: ulama
1: talbasunahu
7: minal komis wasirwali kata atubani talbasuna malabisal ikhrami biniyatil umroti fi filqalbi fa'ilin lataikallahumma umrotan tuma tusalluna ra'ataini bapak dadalika tarabuna asayarota au al-khafilata tuma tulabuna birof'i sauti labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak tina tatakharraku sayaratu batuk siruna atabiyata
2: wa zikra
7: wa du'a khashi'ina Allah khashi'ina Allah jala jala
2: khashi'ina lillahi
7: khashi'ina lillahi jala jala wa la tuksiru al-kalamat al-ladhi la fa'idata fi hal fahimtum ma bayantu lakum fahman jidan
2: jayidan
7: hal fahimtum ma bayantu lakum fahman jayidan atulat na'am fahimna afadul wasil ya ustaz ustazuna innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak tina tatakharraku sayaratu batuk siruna atabiyata
2: wa zikra
7: wa du'a khashi'ina Allah khashi'ina Allah jala jala
2: khashi'ina lillahi
7: khashi'ina lillahi jala jala wa la tuksiru al-kalamat al-ladhi la fa'idata fi hal fahimtum ma bayantu lakum fahman jidan
2: jayidan
7: hal fahimtum ma bayantu lakum fahman jayidan atulat na'am fahimna afadul wasil ya ustaz ustazuna muharramatun yajibu
2: alaikum hunaka

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

لِيَأْكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang